السكان. اي تي وزلا وانا اي كان اي بيزو بو نسمع فانتي سنة ما خايا مني ما مني ما تيني بو ما السكان. اي تي وزلا وانا اي كان